بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سور جزء عم بصوت فضيلة الشيخ خليفة الطنيجي.